آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى

0: آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا يا الله أبواب الخير، وافتح علينا يا رحمن أبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة، غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا يا الله بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillah rabbil alamin.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas bacaan doa itu tadi, dan semoga apa yang akan disampaikan sebentar saja nanti memberi manfaat kepada kita semua yang sedang mengikuti kelas Adin yang pada hari ini. Baik, tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis petang ini untuk kita mulakan dengan ayat 1 hingga 5 surah At-Talaq di halaman 558. Dipersilakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillah alamin. وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. الحمد لله dengan izin Allah jua kita dapat bersama-sama lagi pada petang ini, dapat bersama lagi dalam kuliah tajwid dan tafsir Al-Quran di Langkau FM. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita dapat menyambung lagi ayat-ayat bacaan kita, dapat membincangkan hukum-hukum tajwid, dan dapat berkongsi beberapa pengajaran ayat daripada ayat-ayat bacaan kita nanti insya-Allah. Untuk tahun ini kita akan masuk surah baru, itulah surah At-Talaq, bermula ayat 1 hingga 5. Jadi kepada tuan-tuan puan-puan pendengar-pendengar yang bersama-sama dan kita pada ketika ini, bolehlah sama-sama menyimak ayat-ayat bacaan kita di halaman 558. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن

فاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك.

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.